0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbati da'wati taqati was salatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي على تنبهان إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى أن يلقى شفاعتي في يوم القيامة.

0: العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، اللهم أمثل لأعلي تأذن وأسر الفاضل لدى الشرف والدرجة العالية الرافعة، إنك لا تخلو من العذاب. صلى الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله، صلوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. رapatkan luruskan صف. أعوذ بالله من الشيطان الذي هو أثر بني على موقف الصلاة من ذرة ربنا ودعب الدعاء إلى أن نقصر. أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات أداء إماما لله تعالى. الله أكبر. وجد وجهي الذي إن صلاتي ونسكي ومحياي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم يا رب.

صراط الذين أنعمت الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وصلى الله عليه وسلم كما بارك على سيدنا وما قدم ما قدم ما أخر والمي عند دينك وعلى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله المشرح صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه الذي لا إله إلا هو الحق واتوب له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام, حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد, لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, إلهنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم, وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا واصيلا.

0: الواحد لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سعادتنا وصحب سيدنا يا رسول الله أجمعين
1: آمين اللهم العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
0: آمين
1: سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: آمين
1: اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين
0: آمين
1: وافتح لنا فإنك خير الفاتحين
0: آمين
1: واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين
0: آمين يا الله
1: وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين
0: آمين
1: اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
0: آمين
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
0: آمين
1: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة لا إله

0: واحدة وحملت الأرض والجبال والجبال فدكتا دكة واحدة والجبال فدكتا دكة واحدة
1: والجبال فدكتا والجبال فدكتا
0: والجبال فدكتا
1: jangan فدك dan dan sini والجبال فدك
0: والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
2: يا
3: سدح
4: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
2: Ya, silakan satu lagi.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
2: ha ini ya
0: وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ
2: Wahidah. Sini aja coba.
0: Wahidah. Fayauma iti waqa'atil waqi'ah.
2: Ya, nanti insyaallah mudah-mudahan berikutnya yang memang belum merasa rapi nanti boleh kita ulangkan lanjutannya ke sini nih. Sebelum ke sini bisa kembali diulang ini juga boleh nanti ya. Karena apalagi yang belum ada kebagian insyaallah. Demikian dulu pengajian kita pada malam hari ini. Kita tutup sama-sama dengan bacaan
1: Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyit wujuhana bibarakatil Qur'an وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: الله أكبر الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: إن ولا يدخل المال أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله صفوفكم للصلاة رحمكم الله صفوفكم للصلاة رحمكم الله rapatkan luruskan صف بسم الله الذي وتواصل رب جعل مقام الصلاة إلهي أنت مقصر الرحمن أصلي فرض العشاء يا بركات أداء إماما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

فقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وعافني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام أشهد أن لا إله إلا الله وعلى سيدنا محمد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله

0: 설명없나
1: 아살라무알레이쿰와라흐마툴라아살라무알레이쿰와라흐마툴라
0: 알라마샤صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام حينا ربنا بالسلام لخنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا واصيلا لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم الأرضي الله تبارك وتعالى ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، وتابع بيننا وبينهم الخيرات، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السامع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. لا

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد رسول الله. يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله، تقبل الله منكم من عمره الكريم.

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا الله بها يا الله بها، الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها، يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها، يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها، يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها، يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها، يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها، الله بالتوبة والقبول، الله بها يا الله بها، الله بغفران الذنوب، الله بها يا الله بها، الله بغفران الذنوب، الله بها يا الله بها، الله بغفران الذنوب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق لسان واخي وجدي وابي وامه وبني، نجنا من الغم الذي نحن فيه، يا حي قيوم نسالك يا الله ان تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه، وحقنا بالتقوى والاستقامه، وعز موجبه الندامه، انك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: صلى الله عليه وسلم سلام عليكم سووا صفوفكم للصلاة قيموا اعتدلوا تراصوا ارحمني ارحمكم الله luruskan, rapihkan, serta rapatkan saf. Fa inna taswiyat as-sufuf tamam as-salah. Ilahi Rabbi, ya tawassudi wa laqa khabar. Habbataka ma'arifatak. Nuhaitu lillahi ta'ala. Salli faradu subhi raka'atain. Dan Allahu Akbar. Sarikalah wa minal. Salati wa nusuk. Wa bidzalika. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كثير طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

0: مستقيمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله أكبر.
1: أنا ربي أنا
0: سمع الله لمن حمده.

قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يزل موالد ولا يعز من عاد. تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت استغفرك ونتوب إليك. اللهم تب بنا واغفر لنا وارحمنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين.

المسلمين ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع وادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والآفات والعاهات والبليات والزلازل والفتن والمحن والجور والظلم والفواحش ما ظهر

del Stavro. Stavro vaan. Rabbi Israel sattu yhdessä. La ilaha illallah, dunan sharika la lahu al-mulku wa lahu al-amru yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, dunan sharika la lahu al-mulku wa lahu al-amru yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, dunan sharika la له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا والوالدين من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك عمود السلام حنينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الآن يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بأمره دائما وبعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واسيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم فاتح بالقبول من كل سوء بلوغ كل مأمول إلى حضرة الرسول أبي البتول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين والدينا والدي مواتنا ومواتي مواتي مواتي المسلمين عاما الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسلم الجنة لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يوافي النعم يكافي ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم بارك الكريم عظيم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تندلك بها الأنسوب تلين بها صعوب بلاء وصعوب من إليه منسوب اللهم إنا نسألك الهدى التقى العفاء في الغنى نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد منا من المسلمين طرفة عين اللهم يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط أبسط علينا الخير والرزق وافقنا للصعبة الصعاب والحق وزينا بالخلاص والصدق وعيدنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في خير واللطف عافية اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ولا تجعله مبهما علينا فنتبع الهوى واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان ونزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك السلام والحمد لله رب العالمين استغفر الله لي والمؤمنين من استغفر الله للمؤمنين من استغفر الله لي والمؤمنين من استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين من استغفر الله لي